0: المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
1: كل ملا
2: شمع.
1: לא, כשהוא מתכוון לזה, ואתה שומע שפעם הוא התכוון לזה.

0: المسلحة اليمنية حضر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم.
1: Aita Hill.